نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفين أنا هوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت

0: مصيري بس حاسك كتير طويلة كل كل خطوة تاني مدبقة بالأرض بركي بركي أتنازل وروح يعني خلاص
1: طيب يا ليلى
0: تشجعت وصرت واصل لهون يعني.